0: كمي تقنيو خمو كمي تحادر خبرات تحت تلتي مدبنا مبار ناي لومي مدب نمكتال كتعملنا مايك انتين تعلنا قعبرناي
1: هاراي كمي تحادرو كمي تقنيو خبرات تحت تلت مدبنا ناي لومي حمش تحمل عسر عسران شدشتن مدباتنا سمنا وزينا هلونا حبرتاونا لنا توسخي اغايشون اللونا من سيات اغايش فولي حبرتا زلوم مسعمون حبرتا كهلوان نايو قالو مهتت كهلوان نايز البز اخفال نايز رفتنا مسعم كخوانيو اوكي غاتيلينا بتي سومنا وزينا كاتي منيسر قدايات وطايا اتو عثمان صالح اب ايرتران مزمدبروم امباسادرات ديبلوماسياتاتنا بزحل فعامتات بفلي صبصابي سو او مسلا اب قداي ايرترا بزعبا خقرب صنه دوان صبصابات زملكت مبري هيبو ابتي بعد حمله زهابو مغلصي منيسر عثمان ايرترا اب زحل ف 14 عامتات مس مخر بيت مخري سب او مسلات حفشاو غبا حبراتكم حبرات هاجراتكم اون كلتي او مسمرات ጾኑ ዑንመት ክላውን መርገጽ ይሄዛ ከመትጓዕ ከመተጓዓዘት ምስፉሊ ጻብጻብ ሰብአው መሰላ ተአሳሰሩ ዝተኻይደርኩባት ግና ወታው ጽይቲ ስለዘይ ተረቦ ደግም ኤርትራን ተማሳሳል ዘይቁርዑ ያገባባ ሰራርሃን ሙሙጓት ዲፕሎማሲያዊ ጻዓትን ግዜን ከምዘይ ተባኸን አንጽሩ መተረጋጋሚ ናብ ኤርትራ ዘነጻጽረ በወቃው መስመራት ፉሊያት ፖለቲካው አካላት حبرات هاقرات زرقحين حدش نخطرح زي الساسي زنبوع ترخا مثل ارتراء مدوان ستساوتو تراز دقاس ميسر عثمان بفولي تبصابو سو او مسهلات زغرب زن كده تبصابات نوشت او كوننت ارتراء زن تبار قوغي علام عالماوي متمام تاز التابع كمون وفري او لمعتاو مدبات التعناقف كم زخاني اغنزيبو اتحاكي ازي كلو بيت مخبر سو او مسهلات ناب قبراو متحبار كمون هاغراوم عبال عقم سب كغنعو زخئل زنبرة بمليونات دولارات زنزقمت اقاتات حبرات هاغرات ابزار بح نطفاتات يواخن كمزلو دما اسميرو اللو منستر عثماناس عيبو منقسي ارترا امت كلات الولاو معرنت حبراو مكبار زي متقطاو ابوشت او قدات كمون اب حقنيا متحقاز تسرت شركنات نزلو صنعون وفي مرقاتي لقيمو الرقاقيزو ተሳተፍቲ ወገኖም ከምዚ ዝበለ ናይ ባህል ርክባት ቁኑዕ ርዲኢት ንምፍጣር ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ብቐጻሊ ክስርሓሉ ተማሕፂኖም
0: ከረን ንግፍዕታት ጸላኢ ዘጉልሕ ስእላዊ ምርዒት ቀሪቡ ኣብ ከተማ ከረን ንግፍዕታት መግዛእታዊ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ሓደ ዋጋ ናጽነት ክሳብ ክንደይ ረዚን ምዃኑ ድማ በቲ ኻልእ ዘጉልሕ ስእላዊ ምርኢት ብ27 28 ሰነ ንህዝቢ ቀሪቡ ብርክት ዝበሉ ካብኣቶም ካብ ሰነዳት ጸላኢ ዝሰረኽቡን ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብፖሊስ ኤርትራ ዝቐረቡን ስእልታት ኣብ 1960ታትን 1970ታትን ኣብ ማእኸል ከተማ ከረን ናይ ዝተፈጸመ ባርባራዊ ግፍዕታት ኮይኖም እቲ ምርኢት ኣብ ቦታ ፍጻሜ ምቕራቡ ረዚን መልእኽቲ ከምዘመሓላለፈ ተገሊጹ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ኮሎኔል ልብሱ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ቓል እቲ ምርኢት ንገለ ካብቲ ብገዛእቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተፈጸመ ዘስካሕከ ግፍዕታት ብጭቡጥ ዘርኢ ብምዃኑ ኣብ ምስግጋር ታሪኽ ናብ ሓደስቲ ወለዶታት ግደ ከም ዘህልዎ ኣሚቱ ውፃ መዓትን ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጸላኢ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምቁፃይ ከቢድ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመ እንተኾነ እዚ ንህዝቢ መሊሱ ከም ዝሕርንን ምስ ሰውርኡ ዘነበሮ ርክብ ከም ዘደልድልን ከም ዝገበሮ ገሊፆም እቲ ምርኢት ናጽነት ብከቢድ ዋጋ ከም ዝመፀት ዘነፀረ ምዃኑ ብምሕባር ድማ ክድፍኣሉ ተላብዮም መንእሰያት ብወገኖም እቲ ምርኢት ነቲ ብታሪክ ጥራይ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ግፍዕታት ገዛእቲ ብስእሊ ምቕራቡ ብዝቐለለ ንምርድኡ ዝሕግዝ ሓይሊ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ንመንእሰያት ብፍላይ ዝያዳ ሓላፍነት ከም ዘሰክሞም ኣገንዚቦም እቲ ስእላዊ ምርኢት ኣቐዲሙ ብምኽንያት 20 ሰነ ኣብ ከተማ ኣስመራ ቐሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራ ንምርዓዱ ካብ 1964 ክሳብ 1976 ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ኩናት ናይ ዝተሰውኡ ተጋደልቲ ሬሳታት ኣብ ማእኸል ከተማ ከረን ይስቀሉን ይስጥሑን ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ
1: اب کال زینا مسن سگر وفر تمهرون لمعات اسرع سران شدشتن کاب شدشت حمله خصاب عصر تحمشتن حاسخ كم استخايده تقليتو وفر وفر تمهرون لمعات اسرع سران شدشتن كاب شدشت حمله خصاب عصر تحمشتن حاسه اب حمشتن زواتات ككاير مهانو اب منيستر تمرتيز دايركتر چنفر وفر تمهرون لمعات اتو فتو ولد غرغش قليتو اب زمن بل اسران شون منتن غيزي زكاد وفر 30 شعات 100 ودق انس يزركب ام لعل 30 شح تمهرو مس اسات حاده شح ممهران كي الى تات حرشا وهاتن اغار حكايمن اب 160 نقطات كوا فوريوم نايلومي عمت وفر تمهرون لمعات 90 شعات 100 ويت ام عقاب ماين حمدن مغرابن زتكور خون كلو اتزترفت ريتا كوابي مصفاف سندات تكالات منغستي اغلغلوت دحنه ترافيك مصغان ناي حمد صرغاتات كمون مكاب نقصري ابيات تمرتي زخون امان قال انزت قال ليو ابزو افري لعلي 1.4 مليون غوداغدو خقعت فلسات تكلولن كمون سفحن تفاتات مسرح مصغان قناتاو غابلاتاتن زالاتاتن كترتاتن كانالاتاتن غابيوناتن ككايدون وطن وچيو الو بزي كازي اب كتماتا تاسمرا كرن مندفرا بارونتون نتفتا تحنا ترافيك سلاسليو اب زبادو بقايح بحري كنتات كلمة اب قمت بمتاو اتوفري بتساتفو استات شدش نميس زمهرو كابسشون مونت سنة اتحيزو يكايد كمزلو اتوفتوي بتوساخي ابريو كابشحين جعتميتن تسعان اربعتن كساب اسرع اسران حمشتن اب سخايا دو فروتا مهرون اللمعات ام معقاب ماين حمدن مقرب زفاساس اقلبتن جنزبن وسيتن تسفع زهبن نمغطالو زتابع المخانو بتصحفة جنفر وفرطة مهرون اللمعات يبر
0: غوليج تريت ابسبوق نتات عنا خمز ركبا تقليسو عمنوس زوبا غوليج تريت بزقبر لنزل قطال حكمنا وخنكن ابسبوق نتات عنا خمز ركبا تتسوعي تعنا انستاتات اتو سرق مدهاني قليسو ابتنوس زوبا لعلي خلطة ميت الشح كبتي لعل 160 شح أطال لعل 360 شح أباقعين لعل 14 شح أقمال كم زركبو بمتكاس تعنا انسسان كبابين نموحاس مس مشارقتي أكالات زكاية سرحات أو انتاوس إيد كم ترخبو حابيرو نو زوا غوليج مسكلتها غراس لزداوب فنو منقصقاس كابن نابن زسعبو سقر دوباو حمامات نمكلخال قصالي كولالاتات كم زخيد بمتقاس حارستوت وننت طريتن غواسوتن واناو حبرتا ام متحلاف نزغبرو متحبار موغيسو اب كلتشحن اسران شدشن ابتن زوا قول حي مسل حمام كابتي كابتي سلز ترعي اب عصر شدشت من محدارات كبابي لعلي 14 كابتي خغتبا خلوا اب تيلي بقعون تمساسال مدم كم تقبري آتو سرع قليسو قن قن زي وفري كتابت سرع عبود كلبي كم زوهابون أرديو آتو سرع امو داتا ام محدارات كبابي منغولا سابوناين قرقفن عد شقلان بزي حقاو اقباب نمقهاج آتات اب حرشاو معلا نزو عالو كل تفسقم تخوصد اللوم بمتحساب رهياتات عتب كل عتاق قبر اللوم تلابيو ونن تطريت بوغنم طريتوم قبو حكمنا وخنكن سالة زرخبو اب صبو قناتات كم زركبا انتخوني عم قهاجاتات بسنكي زرعي شللتنت طريتوم قداي خوينن سلزلوا زملكتو اكال قول حتاخ قبرلن سويعم
1: ابکال زینا مسن سگر زینا سپورتی خلونا کمیشن بهالن سپورتن ایرترا نهگرایت گان تقدم بیشکلتا ایرترا اتوابیو کمیشن بهالن سپورتن ایرترا ابتی ابوره حدار اسرع اسران حمشن اب کنه اب سخای د شامپیون بیشکلتا افریقا اسرع اسران حمشن بلوچ اوت ایت بممزگاب شامپیون افریقان زخونه تهابر اول هگرایت گان تقدم بیشکلتا ایرترا جنزباو متابع شلمات هيبو اب 30 سنه 2016 بيت صحفه كوميشن بهالن سبورتن ايرتاز تخايده لعلوت حلفت سبورت ابالات فيدريشن قدم بشكلتا ايرترا كومونا سلطنت تقادادمتن زارخ بولو مدب كوميشن بهالن سبورتن ايرترا امباسادر زمده تخلن كلهم ابالات زتدالو كلهم متابع جنزباو شلمات عديلو امباسادر زمده ابتا اغات امي ابز اسمعو قال اتا هاگراویت گانتا عوات همزگیبا او سملسس لون زمزگو توبلوچو تیز زمتن مو اقوابلا کمستا گبرلا بمتقاس ازی اب چباحت بدنکت زتزازم شامپیان کردمشکل تا ارترا اسرع سران شدیسن زگبر زلو توساخ نایم تبع مدب اب کچالز تفالا لیت درجه هاتا بزهولو تماس هسال اقراو دردرات درجه قدمشکل تا ارترا کب بزبل بلوتو سيت نخحفس درخيت منفسن عاوت نخفطر زعلم مخانون حبيرو هاغراويت غانتا ارترا ابتي باسلطاني موسي اسهل تمرحه بعوت زازمتو در شامبيون افريكا 2015 10 ميداليات معتارا ذكر كوينو ابت مدرخ ابزازامي نايترغا ودردر باولمبيكاو تقادادا ماي مرها قدس كومون تقادارمتي عاوت امانن ناتان تسفا علمن 3 ميداليات معتاراون يذكر
0: اوكي هجاوي متحساسبي تبل ناي بنك ارترا كاب حداس ارترا زرحبنا يدما انا كفلكمنا نفس وكف زي جاي هون تكال هجراو بطيره نقفا ناي متقا مسل تراي كمزلو فلوتيو مسل تراي زي كونغن كوبوات نفصامون ناي قدنيو هجراو بطيره كاب بنكتات وصاي اب ايد ولقسبات تكالاتن عقن زي بلون زي توسن غزين تحز حقاوي ايكونن بز مسرت كاب بانكتات وصايت تحيز زلو باطيرا نقفا حساب علت 30 حدن حمله 2016 ابزلو غزي اب بانكتات ابزركب حساباتهم كتوو حساب زيبلوم دما حساب كفيتهم اتاوخ غبرو نحبر ازي مزي غبرغن حقاو سغم تخصد مخانو نفلت بنك ارترا كاب حداس ارترا زرخمنا كبرات تاعك مزنا ناي لومي سومنا وزينا بزودينا لنا مايك
1: ناب حبريت هذا نعطلو خلنا منتينتي
0: خاصه بدار في مناس قرب ناب ناتينا اوكي

0: حراي كبرات خطت التمدبنا حج خا غشالنا غشانا بعلخ عليكم يدحن شموغن متو خبر من سي اسياس هايليو اسياس كم يتحدر كملها
1: املخ مسكن كن يلخ موغنكم
0: صبو اوكي مس حزبي هذا الله مس حزبي شتوتغارتن كبابي انت راح زي كونه بانترنت ونزكاتاتو لنا بزحات ابو زحك كباب لو حراي اسياس سله اب راديونا وكا اب دائر تران مجمر اسله زهونكا تلاله مس حزبي
1: اوكي حراي مجمر تاع يقدر لك زعدم كاني تعمل مسكنكم اسياس هاي بحال عب جرمانيا عبيا بطخبت بها الكتما فرك ساعة تبل سلوف بيأتي سوشي ميديا خاقا مستر انترناشي اللي زبهل بزح فيديو زقبر بزعبا مهلنا بزعبا إرترا بزعبا قنقا مشتراك تقريب ناقل كارلو قنقا خمان وبزح حاصلة زقايش كله يزرقها ناقوش كله يزرقها فيديو زقبر نعم إرترا خمان تقايش على إيسا خماني فيديو زقبر بحر يزرقها
0: اوكي كبرات هذا التمدبنا من سي اسياس هايله ابتفلي نتو بزح قنقاتات ناي مزراب كلتالو عقملو ابعدناون كم زرا هو حجي فتاتينو مالتيو بزح قنقاتات دارغا كفتات نجميرو اسياس اسكه خندي قنقاتات يخات الزرب
1: حجي تاع شوعي مهر له
0: شو عايتي تمهر الله
1: هو شو عايتي كاب قدم شو عاتي اوها كزارة ذاتي بك انا فعلا ما ينورا تحل ما ينورو هو تا شو عايتي جيخ عقرب تكا يمهر الله سكا عزو ودع ان شو عاتي تحل ما
0: اوكي اسكي حدا بحدا اسكي تقسلنا مجمّرية توليد كاز عو حالو جرمن سلزخونك وقانقا جرمن كم تملخ فلوتي دحريو
1: دحرو راتي قرنا كابتن متينا السيد راي مسيح واتي قرنا زرب دحرو انجلش تمايرا دحرو سبانيش تمايرا دحرو فرنش تمايرا دحرو بورتوغيز تمايرا شو خا عرب تمايرا
0: عرب كمان تقرمي نعم حكي بحكي فولي كالاتي فولي كوهابا كالو نقول لها اخوم وخوخوون كمزنات كحنقول كوهابا نمنيل ومجمرة هراي وقليل لخصائك توهو بويو قليل كسائك ونن حجها
1: يو وديليت يو غمان حكي ذا ما ديليت يو تدالي خا كل يزغون
0: ديليت هنا لو مش اوكي
1: ديليت يو
0: اوكي حجي بزعوا عنقا كنزارة من تدع خوينا اسك نملالي بوانقا بوانقا بخلن بزن كي الكاند لخا عنقا تات كمل لهم سكبل لهم نزم سمعتنا
1: هاي تقرنا مو كمل لهم من جرمان جيت سويش بإنجليش how are you guys بإسبانيش خا كمو استان وستيرس بالبرتغيز خا تودو بين وسيف بالفرنش خا كمو تاليفو بالعرب خا كيفكم
0: اوكي اسكت تقرأ خا أربع مهي أبكرن سميع كانيري بتقرأ قلها رسع خيادوها
1: أوه كمان لا بتقرأ دع كفو لي كاتبل وين سمعتي كفو لي كاتبل
0: نايو حكي طبو بتعامي دسيبليو بفلاي فلاي ناثنا وحانكا خا ودنا وحانكا حابن سمعنا خرعات سمعنا ارترا نواجم مراك زيدة خا خيرك اساس ولا اغم حجون تخيد نيركا خا
1: ثلاثة جزء هي حجزة عمل ثلاثة جزء تمي تتعامل كذا ده خالد تمي عشرة عمل كذا مرة.
0: أوكي. كمير هيب كا عدنا مجمرة همين يرو وحسنا.
1: بتعامل مجمرة جزء ناتسنا كذا. ناتسنا ده أيوة. جروب تريب خا أورجنايز كذا كان دي بكا زورا ده حاجة كا عائلات بعلي.
0: عدالها.
1: كله ورا ليو. خا كاب سفالة دي حاجة راتشت منسيو بحانساب عب إسرا بزاك مقشنا سفالة دي بطارينا كارن كتنا مساوة كتنا كوحايتو كتنا سجنيتي عديك أي بزح بتعال بزح لينا هو عم سمقزي عليهنا
0: مازيات سيقع خندي طهونو خيدكم كاب زهاب إيروبا وي كاب جرمن كندي خوط أخلو تاوا تأخاخيبكم نيركم بحانساز نوركم مازيات كمين خليك
1: هو ንእሽተይ ግሩፕ ነበርና ሓንቲ ጓል መፅአ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሓንቲ ጓል ካ መፅአ ካብ ሽወደን ሓደ ካለ ከዓ ኣደ ካለ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኩማ ክመፅእ ሓሲቡ ግን ንሱ እቲኣ ደቃ እቲኣ ዘፋሪት እቲኣ ፍላይት ሓሊፋቶ ስለዚ መፅአን ንዓመት ክመፅእ ግን ኢሉ እወ ሽኡ ከዓ ኣብ ኤርትራ ሓደ ጋይድ ነርና ሓደ ፕሮፌሽናል ጋይድ ብእንግሊሽ ገሎ ኩሉ ይገልፆ ኩሉ ይርዳእና ብምሉ ታሪክ ገለ ናይ ሃገርና ዝፈልጦ ሓደ ከዓ ኣውቲስታር ኩልሻ ሓሙሽተ ነርና ኣብሳ ማኪና ተካሪድና ሓሙሽተ ነርና
0: ፅቡቅ ናይ ሓቂ ደስ ዝብል እዩ። እቲ መደብ ናይ ሎሚ ዓመት ጉዕዞኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኤርትራ ኣብ ከባቢ በዓል ቆሓይቶ ከምዝኸድካ መስለኒ በዚ ናይ ዞባ ደቡብ ታሪካዊ ቦታታት ካልእ ኣብ ገጠራት እንዳኸድካ ምስቶም ቆልዑ ናይ ገጠር እቲ ናብራ ምስኦም ኩሉ ቋንቋ ከምቲ ክሳቶም ዘዕልልዎ እንዳተዛረብካ ገለ ዝረአኽዎ ነይሩ። ኣብቲ ጉዕዞ ከመይ ተመሲጥካ? ፍሉይነት ናይ ዓድና እንታይ ኣሎ ትብል ከመይ ትሪኡ ትገልፆ? እቲ ህዝቢ ከመይ ትገልፆ ዓድኻ?
1: እወ እቲ ብዙሕ ስለ ዝገሽማ ብዙሕ ስለ ዝረእኹ ሕጂ መገሪ ክገልፀኩም ክእል ከተይ ብዛዕባ ቀንዲ ናይ ሃገርና ደስ ዝብለካ እንታይ እዩ? እቲ ህዝቢ እዩ። እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ዋላ እቲ ኣጓል ሕጂ ንኣብነት እቲ ኣጓል ዝመፅ ምሳና ከም ዓዲ እንግሊዝ ቀዳማይ መጀመርታ ግዜ ኤርትራ ከይዳ በዓል ኤርትራዊት እያ ግን ከይዳ ትፈልጥኒያ ዋላ ንሳ ብጣዕሚ ተሓጉሳ እንታይ ኢላ በቃ ንዓመት እንደገና ክምለስ እቲኦም በቃ ህዝብና ብጣዕሚ ጥዑማት እዮም ጥዑያቶም ሓጉሻ ዋላ እቲ እንሳ ክማንቲ

0: سو خا دف لك خا لك هايتي يتي بوت ستات خاتنا يو كم كو هايتو ديو وي ولا ديسيت خاتنا خمان كالو تورست لون اجي خا تورست زي هاليو كما يو يتي بوت ابتا عمي كان زي سبيشال يو سبيشال انرجي لو ما كان تاغر تاع تخات كا بتاع الوزح تورست هاليوم يتي بمولو كله كان سو بغيت كثير تخيل نخا بس عندك اي عندي تحوسها تخيل نخا اجي خا نحنا بوزح تورست زي لوس كاع يجي يتي يو يتي انرجي كاليو خا تايزلانه كلهم ارتران كلهم مش ارتران كله ستنا ارتران زجيس بمولو تي حجر كري على الوه مش تراي ما سوا بمولو تي حجر كت كت كتري على كا ولا عم حجني حو يحواتني عرض خمي اليوم عصورة المختي أنا جدا عصورة اللي خا خمان تبغى جن كم تعرو على الوه نبعدين هذا ماتو كله حجرنا يروى بقى رب بس هتجي زخرو نب حاجة يخرب بمولو يروى جن إحنا احنا زين ريا سيزون احنا خمان حجي خمو خنجمر علينا حقرنا كنا اللي كنت تاريخنا كله نفلتو بعالخة بعينيخة تليخة يو بتعامي خطمار انا بك عيني عنك حمد سيو
1: نايا حكي دارغا ريئكا اندي ابستفال علي كاتاتولو نيرو بزوح ناتكا عروس راتس دا اخوين نمبر بزوح خصاي كاتاتل كاني أبوزح بوتاتات كم زهات كاري إسك نايم قاش كستاي كون بوزحه مالسو ندحر قوان قوان قد كل قوان كاسي language means environment is determinant factor environment وساني مس قوان قوان أبوزح بوتاتات تخيد كم زنبار كاي بتنات كا دحر بايتا دي ستفل دلوخو إسك حجي هزبنا مسينا يا كباوي مسينا يا حبرة سب كتوادا دروخة الناس أترو تخيل إتي بحلون لمدون غالا ريخا
0: لا يقول له عالم حجي كانت هذا رقم عندك؟
1: هو أبكال عدتات كيت كان يركي حاستفا لالي عدتات تقيش كم زنبار كاي زرد دانونو كونكا سالحادو متخوفي لكا دي كونكا تندازر كا أبكال انداقش كا غالي خاتبل نيركي حجي مستخال حبرة سب كتوادا دروخة الله هزبنا انتاي فلوين نت رحيب كالو
0: نحن حد النت يحدنا نحن بتعمي زكرنا كا بتعمي زحقسكا بحيث كان حجرات عفريكا قال لهم مسكتكا قال له ابتي وشتي حجر تصقم كم زلو وابتي وشتي بهرات تصقم كم زلو ولا بحيمانة خمان حيمان نحن حيمانة خمان بتعمي تحجر سانة كا مسجد لك هتقابة تقفل لا كلهم خاب حنسة تقبرو تصقم يلين تيوم أصنام يسوق السابة حنسر يغطسو بكا نحن حدنت حيمانة تيو بهرات يوم سيو كندي تليز بلا بعدنا زحقو سكا
1: يا اوكي مويا اب من تاع عينت مويا هذا الله هذا كله كلتنا ليتريتشر قال بتعام خصاي علاكا السوديتنات كازمبالي ويس قال مويا يونات كازمبالي حجي انت عينت مويا خط مهر دلها كحتى كاتر فقد لي كوين
0: قاعد انا جدا انا توريزم مانجمنت ما هي بيتشلر اب يونيفرسيتي اوف جيرمان اجي خا ماستر مهارة لخو أبي نفرس لخو إنترناشنال مانجمنت مهارة لخو هجي خا مس لوفتان زاي سر حال لخو كذي ناي إيفنتس ناي ماركتينغ خا أنا ناي سيلز كمان قد خكيدية أو سر حال لخو بق هو زينا كم دعت عمل ناي ماستر
1: عند تعم تسمع خانها تا توريزم مانجمنت سي مزنات كا خلتن عقم مزني إرتراسي بزح تجاتات ريها لخامو مزمت أي ولدون عهم يتقبل الله زهجر زاتري على الله عدسي سقع حجي نحرنتان ناتنتان كقالو سوت أني حوم أبوتا نعنياتنا بوتاتنا نعهدكم ولا بحقوتاتكم بتحلو نشتها ودي هنعي زي ترخي بود الله بتحنا دلنا درجة سي بتناتكم عمي انتاي كبر كم زخل أيت أفكان مثلني نزيد أقعدات زي إنتي حلمتات على لك إنتي رأي لك تقرني أي برت عكال لدو دهاني؟
0: لا أتقن لين. أنا كاب كده مدمرني مش وعات عام تجمعوا يخلو مش وعات عامات مش وما تعامات نعرف كيف ما نقول أنا ده أب عم نتكلم مع جرمن تاي اليوم أنا ورا يحوتي أب أترى توريزم سجبر اليوم شو حلمي بجحري خابك كان تايلا يونيفرسيتي عطيه دس دني نجر كم حرد اللي له بعلي زفتوه انت هاي كبير يا عبدالرب انت عبي خا حكي زارة انت هاي كت مهار انت هاي كت كبر بتعامل كبيرو بوزح لذا بوزح من تلتزل لك كديفك كدوسنا تخلين خاص لازم انت هاي له تتمهير دس

0: ገኒ ነገር ከማር ደለ መገሻ ሰንፈቱ ቆቃ ሰንፈቱ በቃ ሰርች ከረ ደለ ደለ ደለ ያ ቱሪዝም እንደ ረከበያ በቃ ንሳከ ማር ያለ ሐጂ ኸንታይለ ቱሪዝም እንደ ተማይረ ኩሉ ተማርኩ አው ናበት ረኸወስተ ያ ሹ ኻ ካፕቲ ዘፈለ ሀገራት ኸትኩ ካው ተማይረ ካብ ዩኒቨርሲቲ ተማይረ ቱሪዝም አበታ ኸገበደ ሰንታይ አብደና ቡዙህ ስኩሙ ስለዘየለ አለ ኸገበረ ደለ ይለ በዓለ ኻስ ለዘፈቱ በዓለ ኻ ቡዙህ ስለዘራ አኹዎ አውኩሙ ኸትነ ለሰዩ ኩሉ ዝተምሃር ኩወ ፀሒፊ ኣለኹ ኣብቲ ሓገራት ዝኽትኩ ፀሒፊ ኣለኹ ካብ ቀደም ናተይ ደቃናተ ዕላማ ንሳ ያዘራ ሽዑ ኸማን ኣብቲ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ውሽጢ በችለር ሰለስተ ዓመት ፕሮግራም ንፍርቂ ዓመት ክሰርሕ ንርኒ ፕራክቲኩም እንታይ ኢለ በቃ እሞ ኣነ ሕጂ ፕራክቲኩም ኣብ ኣፍሪካ ክገበር ደልየ ቀዳማይ ፍረንች ክምሃር ሓሲበ ዘለ ካልኣይ ከዓ እንታይ ኢለ በቃ ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ቱሪዝም ዘየለ ክሰርሕ ደልየ ክሪኦ ከመይ እዩ እቲ መገሻ ከመይ እዩ ቱሪዝም ኣብኡ እንታይ ክምሃር ክእል እየ ሽዑ ከዓና ማዳጋስካር ከይደ ፍርቂ ዓመት ማዳጋስካር ነበር ነረ ኣብ ኣብ ናይ መገሻ ኣብ ናይ ቱሪዝም ዝሰርሕ ነረ ብዙሕ ብዙሕ ብዙሕ ተማሂረ ከመይ ገይረ ኣብ ኤትራ ክገብሮ ከም ዝኽእል በቃ ብጣዕሚ ብዙሕ ተማሂረ ስለዚ ካብ ቀደም እዩ እቲ መረብ ንርኒ እቲ ዕላማ ነርኒ ሕጂ ከዓ በብሓደ ከዓ ሕጂ ይገብሮ ኣለኹ እዚኣ መገሻ ሕጂ ቀዳማይ ግዜ መጀመርተ ግዜ ገይረ እያ ኣብ ኤትራ ንዓመት ኣክመመናበ እንደገና ክገብራየ ሽዑ ከዓ ንሪኦ ንመፅእ ዘሎ ግዜ ከመይ ገሩ ይሰልፍ ከመይ ገሩ ዝኸውን ግን ካብ ቀደም ክምኡ ሓሲብ ነረ ካብ ቀደም መደብ ንርኒ ካብ ቀደም ከዓ እንታይ ሓሲብ ዋላ ኣብ ትምህርቲ መሰበርኩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮፍ ኢበ እንታይ ሓሲበ ነረ ክማን እቲ መሰብ እናተዛረበ እንታይ ኢለ በቃ እዚኣ ልክ ከምዚ ኣብኤትራ ክገብራ መክኣልኩ ኩሉ ፅሒፍ እዮ ዋላ ናተይ በችለር ቲስስ ኣብ መዛእታ ብዛዕባ ቱሪዝም ኣብ ኤትራ ፅሒፍ እያ
1: ናይ ባሓቂ ደስ ዝብል ዕላል ኢና ንሰምዕ ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ምስ ዳሃይ ኤርትራውያን ይኹም ዘለኹም ምስ መንእሰይ እሳያስ ሃይለ እሱ ናይ ባሓቂ ደስ ዝብል እቲ ራእይ እቲ ሕልሚ ሒዝኩም ክትከዱ ከለኹም ከማ ከ ዓይነት መንእሰያት ከማን ክበዝሑ ክድልቡ እንተ ደኣ ኮይኖም ክግበር ዘለዎ ብናትኩም ብናይ ውልቅኹም ፃዕሪ እውን ኣሎ መስለኒ መንእሰያት ከመይ ትተኣኻኸቡ ከመይ ትራዳድኡ ከመይ ትራኸቡ ኣብዚ ሕጂ ንኣነት ብኣና ንጀምር ኣብ ጀርመን ከመይ ኣለኹም ከመይ ትገልፆ ትርክብኩም መንእሰያት
0: ኣብ ሙሉእ ዓለም ኤርትራውያን ይሕውስ እዮም ንሱ ካ ደስ ይበኒ ዋላ የዕረተቶም ዘሮ እንታይ ዝብሉ ንዓይ እንታይ ኹም ንስኻትኩም ኤርትራውያን ኩሉ ሽካዕ ከምዚ ፌስታ ኣለኩም ተሓንሳብ ትሕውሱ ይገርቦም ይኖዖም እዚ ከዓ እሱ ኩማ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ናይ ግድን ኣሎ ከምዚ በዓላት ፅንት ኣለዎ ተራኸብ ወይ ፌስቲቫል እዩ ጣው ኩማ ተራኸብ ዋላ ግን ትማሊ ኹማን ሕጂ ኣብ ፍራንክፎርት ከምዚ ንእሽተይ ፌስታ ገይረ ነዳኣነ ሕጂ ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን መፅኦም ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዋላ ካብ ኒንበርግ መፅኦም ካብ ካስል መፅኦም ካብ ውሽጢ ፍራንክፎርት መፅኦም ይሕዋተይ መፅኦም ካብ ኤናቤ መፅኦም ሕጂ ከዓ ፍውስ ና ንሱ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ዋላ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ኤርትራ ክማን ተገሽካ ከምዚ ግሩፕ ዓይነት ኣሎ ኣብ ዋትሳፕ ግሩፕ ኣሎ ዋላ ኣብ ኢንስታግራም እዚ ግሩፕ ኣለና ኩሎም ቶም ኤርትራውያን ካብ ወፃኢ ዝመፁ ብሓንሳብ ንሕወስ ብሓንሳብ ውንዛወር እሱ ከዓ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክም ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ
1: እንታይ ካልካኒ ሕልፍ ኢላትኒ እንታይ እያ ነራ ትማል ገበርኩማ ኢቨንት እንታይ እያ ነራ
0: ትማሊ እወ ትማሊ ኣብ ትራንስፖርት ዓመት ኣብ ትራንስፖርት ሓንቲ ፌስታ እየ ዝገብር ኣብ ፌስታ ከዚ ኣብ ደገ ኣሎ ቦታ ዓይነት ኣብኡ ሃምበርገር ንሸይጥ ሃምበርገር ኣሎ ቡን ኣሎ ዋፍል ገለ ንሸይጥ ኣሎ ዋፍል ኣሎ ሕጂ ከዓ ሰብ ይዕድም ኩሉ ሚስጥረ ኤርትራውያን ጥራ ይኮነ ንኩሉ ሰብ እዩ ኩሉ ሰብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ንዓርሲ ድም ዓበይቲ ድም ጀርመን እዮም ኤርትራውያን እዮም ኩሉ ሰብ ዝመፅእ ኩሉ ሰብ ዝዕድሞም ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ክመፅኦም እዮም ትማሊ ብዙሓት ኤርትራ መፅኦም ናቲ ኢንስታግራም ፖስት ሪኦሞ ኣነ ስለ ዝዘርጋሕኽዎ ሪኦሞ መፅኦም ትማሊ ክማ ናብ ዋላ ጓይላ ኣብ ሳዕስዕና ኣብ ደገ ቆሩ ሙዚቃ በልዕና ኣብቲ ቦታ ማለተይ ንወር
1: ያ ምልዋጥ እንዲ ባህላዊ ምልውዋጥ ፅቡቅ እዩ ንበይንና ጥራሕውን ናብዚ ዓለም እዚኣ ሓንቲ ኢድ በይና ይተጣቕዐን እያ ተረዳሃኒ ምስ ሕብረተሰብ ምስ ህዝቢ ዓለም ኮንካ ይድኽየድ ኣነ ግን ሓንቲ ትኩረት ዘላትኒ እቲ ናትኩም ሓድነት እቲ ናትኩም ርክብ ናይ መንእሰያት ደቅና ርክብ ከምዚ ናትካ ኣተሓሕዛ እንተ ደኣ ጀሚሩ ንኣብነት ብዙሕ ዕድላት ክህሉ ክእል እዩ ተኸፊቱ እኳ ይብል እኒ ብዙሕ ዕድላት ክህሉ እዩ ኣብ ዓድና ሕጂ እቲ ናትኩም ሓድነት ናትኩም ክእለትን ዓቕምን ኣነኣረኣኢኻ ዘይተማሃረ መንእሰይ የብልናን ሕጂ ዳርጋ ብሙሉ እሺ አብ ጽቡቅ ሳይደለይ እትናትኩም ሓድነትናትኩም ርክብ እንተዳ ተሪሩ እትኽግበር ዝግበኦ ስርሓት ኣብ ዓድውን ብዙሕ ዕድላት ክህልዎክም ይኽእል ሓድነት እንተዳ ሃልዩ ብዝሕ እንተዳ ሃልዎን ዝኾነ ሰራርሓ ከዓ ንተሓቶን እትደልዮን ነገራት ከዓ ኣብቲ ዓዲ ኣድማዕውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ንከምዚ ዓይነት ዝዓለመ ኣካይዳ ንኽትሕዝ እላቦወካ እጠፋኣኩም እየ ኣይብልኒ ክትገብርዎ ክትቅጭልዎ ከዓ ደስ ይብለኒ ሕጂ ኣብ ዓድና ክምለስ እየ እሳያስ ወደይ ናይ ዓድና ኣብ ገለ ስራሓት ምሻ ኣለካ ደቅና ይበሃል እዩ ዝተፈላለያ ኮሌጃት ኣለዋ ዩኒቨርስቲ እውን ኣሎ ምስ ኣባላት ናይ ዩኒቨርስታት ወይ ኮሌጃት ወይ ክኢላታት ኣብ ደገን እትነብሩ ደቅና ዘሎ ዕድላት ገለ ሓደ ሓደ ዝሓዝካዮ ነጥብታት ህሉ ዝኸውን ኣሎ ዲቲ ዕድላት ከ እንታይ ትብል ኣብዚኣ
0: ኣብኡ ክትፍት ኣለካ ክትሓት ኣለካ ኣለው ዝፈልጦም ናብ ኤርትራ ዝኸሉ ኣብኡ ዝተፈላለየ ዓይነት ዝገበሩ ሓንቲ ወላላ ዝፈልጣ ከምዚ ምስርኪ ዓመት ኣብ ትሰሪሕ ነራ ፕራክቲኩም ገራ ሓንቲ ኦርጋኒዜሽን ወደብ ኣላ ሓንቲ ንዌስ ተባሃል ምስሊ ንዌስ NUEYS ንኦም ክፅሕፈሎም ትኽእል ኢኻ ኢሜል ፅሒፍካ ክትሓት ትኽእል ኢኻ እንታይ ኣሎ ዕድላት ንሳ ሕጂን ኣብ እንታይ ገራገራ ንሳ ንስሕ እዮ ግን ንሳ ኣብ ፍርቂ ዓመት ትሰሪሓ ነራ ዋላ ሓንቲ ጓለማኒ ፈልጣየ ንሳ ከማ ንፍርቂ ዓመት ኣብ ኤርትራ ሰሪሓ ነራ ዕድላ ኣሎ ግን በዓልካ ቁሩብ ፈቲንካ ናሓትካ ክትወራልካ ብጣዕሚ ከምዚ ከም ኣብ ጀርመን ቀሊላ ኮነን ኦንላይን ሓቲትካ ገለ ከምኡ ኣይኮነን ደዊልካ ሰብ ሓቲትካ ኢሜል ፅሒፍካ ናፃዓርካ ካብ ትገብሮ ተደሊኻ ኩሉ ሻዕብ ህወትኩም እዩ ድሌት ሃሊካ መንገዲ ኣሎ ግን ኣብ ቁሩብ ክትፍካብ ሃገርና ዋላ ኣነ ቀደም ሓቂ ዘራፈቲለ ነረ ኣብኡ ክሰርሕ ዘ ፕራክቲኩም ከምኡ ሓስብ ነረ ብድሕሪ ግን ስለዘይሰለጠ ኣብ ማዳጋስካ ይገርዮ ግን ኣብ ሃገርና ቁሩብ ኣብኡ ክትፍቁሩብ ክትፅዕዳለካ ክትሓትታለካ ኣብኡ ብጣዕሚ ንዓይ ቀሊል ነበረን ግን ዕድል ኣሎ ከም ዝበልኩ ትፈቲንካ ተሓቲትካ ክትረከብ ትኽእልካ ዕድል
1: ካብ ዝገርመካ እሳያስ ወደይ ከምዛናትካ ልክዕ መንእሰያት ደቅና ሓንቲ በዚ ሎራ ክትቕመጥ ዝነበረት ሕጅብቲ ከባቢ ናይ ፍራንክፈርት ላ ቅሳነት ትፈልጣ ዶ ትኾን ቅሳነት ተስፋይ
0: ይፈልጣይፈልጣይፈልጣይ
1: ቅሳነት ኣብዚ ምሳናውን ክልተ ግዜ ገለ ገይራ እያ ንዑ ዝዓለመ ከምኡኢታት ዓይነት ክሳ ጌርና ኤደን እውን ትፈልጣ ትኸውን ኢኻ ኣብ ኦፎም ኤደንን ቅሳነትን ኣብዚ ምስ ዳሃ ኤርትራውያን ገይረን ነረን እየን ሕጂ ናይ ከማኹም ዓይነትን ከምኦም ከዓ እንተ ደኣ ተደሚሩ ነቶም ደየ ኣለዎ ከማ ርሒቖም ዘለዉ ደቅና ከምፅእ ዝኽእል ወይ ክልውጥ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ናትኩም ርክብ ክጥመር ክድልድል ደስ ዝብለና ኣነ ንድዒ ንዓኻ ጠፍአካ ኣይኮነን
0: እዚ ተስፋና ዋላ ተስፋ ንስ እዚ ተስፋና ብሓንሳብ ቶም ኣብ ወፃኢ ዘለ ክንዲ ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ዘለዎ ንኤርትራውያን ምሁራት ንፉዓት ሕጂካ ንሶም ተመሊሶም ኣብ ዋላ ኣብ ሃገርና ግን ከማንስዋ ትርስዖን ኢኻ ዋላ ኣብ ሃገርና ክንደይ ኣለዉ ንፉዓት ምሁራት ሕጂ ከዓ ትተሓዊስካ ብሓንሳብ ተተማሂርካ ትጥላዊትካ ክህሉ እቲ ፍልጠት ብዙሕ ክገበር ትኽእል ኢኻ
1: ከምዛ ዝበልካያ እቲ ናይ መርበብ ሓበሬታ ርክባት ናብኡ ገፁ እንዳኸደይ ከማን መንግስትና ኣብ ገለገለ ዝሰማዕኽዎ ኣሎ ተስፋ ገብር ንዓኻትኩም ስሉጥ ዝኾነ ባይታ ክንፀፍ ከምዚ ትደልዮ ደለኻ ከዓ ድሌትናትና ከዓ ልዕልትናትኩም ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ጥራሕ እንታይ ክንገብር ኣለና ንሕና ካብቲ ናትኩም ድሌት ንላዕሊ ከምዚ ዓእናት ናትካ ብፍላይ ክንርኢ ከለና ብሓቂ ድስማዓና ሓጎስ ናይ ሓቂ ወሰን የብሉን ብሽምና ናይ ሓቂ እሱ ወደይ ካልእ እንታይ ክብል ምደለኹ እቲ ዕድላት ንምርባል እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ከም ሓሳብ ኣብዚ ቅድም ኣብዚ እንተ በዚሕካ ኣብዚ እንተ ሓይሊ ሃልይካ እዩ እቲ ናብኡ ከተድማዓሉ እትኽእል ተረዲኻኒ
0: ኣብዚመጀመርታ ኣብዚ ሃገር ኣብ ወፃኢ ዘለዎ ኤርትራን ክትሕውስ ኣለካ ናተሓወስካ ናተዛረብካ እሱ ቀንዲ ክንዲ ኣለው ኤርትራን ምስ ኤርትራውያን ዘይሕውሱ እሱ ከዓ ስድራ ቤት ዝጅምር እዚ ዕሮክቲ ክኾን ኣለው ምስ ኤርትራውያን ዘይሕውሱ ስለምንታይ ቀደም ናብቲዮም ናብቲ ፌስታ فيستيفال ديو وي على تمتو كله في الساعه اخرون وانا تمسدره ما تاخذون تجي خاطر تمسدره زي خدم نسخه على رقم انا تخيل نخا السابع جمال تاعي السدره الجمر كله كون قاعدو تغير ناديو وي وي تي نبتي تسال نخدم سيو تسعد مدر قدرين الساعه بدو حريو خا لا تحوسك كيف تسمع لك حاجه حار عركي خمان الله كنجي اونلاين خمان بانستغرام ديو بابليكيشن ديو الله وحج عدل بزعبة بزنس ديو سرح عينتها اللي كتزارب تخيل او الصحاف هو عنا حجي كنت حصاماناتني وي بعبعت رخي نسخ قبر ذليا وي بكال لحقا تكون نسخ قبر ذليا كنت حوس عليك كداما انت تحوسنا بدو حري خاخا عشو حدش عدل اتمت حدش هو عدل تكون نسخ مما تسبت حريو بيان كداما انت كنت حوس علينا كنت فارد خالنا اتراول تبهال انتايو مننا حقرنا انتايو تاريخنا بكرات كان مننا نتفريد كايو بدي حريقو بزح قبل تسألها
1: هو خمزة دبل كايو تامي جمرا عنده ماني خا ماني آني اندهر ديتا بها هيلكا دحريو قن بزعوا نعها زخو النقرات وي نتي نعها خعقو سكاز خلو يا بعلم كتنبرو اللو اتخل اسرار حان قد قتل ماني خا ماني آني اندهر ديتا بها هيل ناسي ترقومي بلون حق خاخا كاب غزاي دي جمر تسفا قبر تي تبلو لها حساب حجي أب قتسالين أبنا تزي إيفنت نايت مالد نبرسي حاوم سلزخون كاترح بزحات حاونا اللو قليل أمتيو كمدبك قوائلا نقبرو القوائلا إسخاتكم ترح ترخو بلو نعاهم دزبل أبزلة عبيد اللهم بغانقا انجليش دي انترناشنال يو موزيك بموزيك درجة دي بخالي انترتايمنت عين دي بفاشين دي قال دي ترخو بلو مدابون كسفح عنا دزبلاني أنا انتاي دي تقام دولو خوين دسمعني اتيك اندي ناتنا دراخة حيلو خوين دولو نايم الراخة بعدلون تقامات علنا غزانا يتكا زي مهلاو قال بوزع شقرات كفتر لنا خيلي زبلا لني دنبا هاوس دبهال افريكا هاوس دبهال دنبا افريكا زبهال وي افريكا هاوس زبهال حدا مدبات ابتش تتقى بفرانكفورت كبابي انت جميرو الله ببعال امان كبروم قال تفلتهم تخون دو
0: يفلتهم يتي افريكا هاوس خمال ريانر بتعمل صباح حساب بتعمل صباح حساب والله خمو يدلنا يو
1: ازو او هتي غداي حجي ناباهم زعلميو اذا زحلفه ولودو يوناس اساس ودي زحلفه ولودو سين هاجر كبل عدي كبل دارغا كله عقمن كساين معرتي تغادا لايون تقالا ساين ابعد دلو زي تزيبلنا ددحري اند خدسي تزل عقمم سعد طرح خيصنيو ننفسي لي اي حاسبني صنيو حجي كن دقنا هم اختكونو ايندلنا هاجركم علاتكم دكنا حيال حبرت سب مسريتكم أبزي التنوبرلو بايتان خفتر جزاهم كدليكم الله كم زعنت أسرارها مزدم بأفريقيا زل زلكم زمدنا خميو خميك خونا الله تبل أخن تاي حساب عليك
0: أبشنا أفريقيا هاوس هدي
1: هو
0: كأفريقيا هاوس أو كمان نتو حساب حجين تايو نسوم تاي من قبل ده ممكن زي حمتي كامبيني عند جيم بها مثلني كان في إيفنت هاليو مرعدو تهاليو نحنا تي قزا نخاريو نحنا تي قزا بقى تي قزي خيو وزي تفاري خيو بمولو يتي ولا تي مخصب كم زمتة عبتي وش تي هزبنا يزفار اللي كان في عنتايل عنتايل هكذت عنتايل هكذت إليها عبتي أفريكا هاوس هجيخا قالو عن انت هزبل توم كالوت تركي اليوم وي توم كالوت دي عراب جوم ولا نساتم كم وقالوهم بحنساب كم حاجر جرم ويكر بحال جرم بحانتا خمان بحانتا بسرحو فجي خاقا توم تركي عرفتها بكام زقابرو ناي بوسحة ناي مرعا هالديو كندي عالو زتخاريو زقازو فجي خاقا بتي افريكا هاوس بحانتي بكا بحانتي عمتي عباي هاوسا نسا كلو تقوت او ويتقابرو نسام فجي خاقا تساري بعلا خاتي ايتي خايو لكي خم انفستمنتيو بكا انفستمنتيو سيدي ايتي خا شو خا بحانتا أبنا هنا إدنا يزلو شو أبنا هنا إدنا على إتي غزا إتي إيفنت ولا أو خمان عبي فسخ القبر تغيلها قروب نحنا حجي كن نعمل علينا نحنا عتروان كن زي عبتين نكس درجة نكس ستيج كما قلنا بتسح سرح ديو بزنس ديو ولا كفلت ديو كمو يدلك هيو كلو بحنسب تحوص عبتي تي عفريكا حوص حسب بتعم سبغتيا بتعم سبغيا أو حجي قولو خمان لكرا فنقبر علينا أقدر أسيق مو بحنسق من كن بحنسق مسرح بحنسق كندي على لون فعات من إلتروان كندي على لون فعات بزنس وكندي على لون فعات عبد الرحمن بحيث يفرق بحيث نفرق إيري كندي إلتروان رخيبة عامل بزنس كم زلوا كن بوزح حد نجا كم زقبرو هتجي خاك قلوب أو كن حوس علينا كن نعمل علينا بكا كن نعمل علينا
1: واه نايو حكي دس بليو كبرات حتى تلت مدبنا مس من إسي إسياس هايلي بتعمي تبو رفدي عرفيتنا إسياس منالبات ساعتنا وننداخ ديو تعلالك سميع خازي منو طعم لازات قرينيا دلو تحاقشنا دسي لنا كتم محلال فول دل ملغتي مجمرة
0: الجمارية أتمنى أن نخلطكم أصحاب لب خمس مرالكم جن على خد بك على تهزبل حلمي تحليكم وأنا ما تحليكم مع جوخم مع تحمقو لا تعركا لا دل خد دلت تحليكا كم زبالكو دلت تحليم مجدي الله أجي خابك نعنا حليفو صدرنا كنا في عدي متيوم نواتي متيوم بك نعنا نفسنا طري كم أنا كم زهدي سمتاي كله سمتاي زجاجي صلخو سمتاي المهارز صلخو تحتيكم مني سعدين أبدا بس زمتت بك أنا تحوه تحجي نسكن دلها خد مهارات أدخلنا را كم حجرنا قدام وتيا أنا جن حج عدي سلزلني بك بمولو تعدي اللي خد قوم دلها سلزخة عدي سلزلنا عبدي عبدي بك خن خنت قومه لنا سلزيو هم تحليكم ما تحليكم عجوكم عتحمقو حدنت على بعض حدنت على لنا اتران بحنسبنا نحجزنا بحنسب كنا نعمل لنا سيزيو عجوكم
1: yeah.
0: مسألة تي
1: اوكي ابزون بتاعي عركي مخصينات كايو اسياس هايلة بحال اكال اسياس تسفى هايلة يا
0: بولينا
1: سون من البات حساب لو في الشيخ قال بالسله دولسي اسك هو تلالي
2: انا كمان سياس ودي انديز بلاك ودي خدمه بلاك حجي مجمره انت عبد الزهاب كان ميكائيل يواددوا ناي بحقي صبق ملقتي ختبنا عرفت كلها حجي كي حاتتكوا خحلف دس مالسي اتناي توريزم حسكاس لازلها وتمهار سلازلها سني انا انت حتى كادلي جيزي خنسرقلو من انا يزوم زمصو حدا خلت سلسدا اب ارترا خير كخل خاص مستناي توريزم ناي عندنا علو من دي اوفيس اب ودنا حرنت حكي
0: هو
2: كيت كادو نيركا انتي قرب كابو انفتات وسيدكا حفشاوي ان شاء الله كله ان ديتيل ولا وشت ايتتو مستينات كا مويا خان مستقصال دما تحسبون سني عقبتات كهلوكاس ابو كيركاس تزاراريب كا تراحيب كادو
0: نو انا تزارب كون او اخد كون كادم كمية كنت عمل كيرينيرا ين او بزوح تزارب كون بزوح ادلا وانا برنن ين حجي مس حدا قايت لزو قواركو حدا بروفيشنال قايت لزو الله نسيو خيدو نسيو اسالي تو اخلو نعبنت حجي تاحان كيوال اتروت لزي خونت كان دي بيرميت قليد لكايو اتي فيزا خمان عاقرنا ينا تي جايتين كيرو خلو تمس حالتي ترافل ايجنسي اترى بحان سبع سريحة حجي غان نساتهم يوم بس توريزم اوفيس نسم بحان سبع سريحة معنا حجي نواخد كن
2: اوكي كرو
1: اوكي اندرا جيزي اللي كاهوين دي دهان كاس عدل تهيب كان انو نالن حساي اسياس ودي سمعان الله اوكي
0: اوه
1: اسكي ابز عدلات نايمن اسياتنا اب عداتي خاناي مسرح عدل قرب تبي غير كاس كبر هاللي اساس تمنيتين دليتين يعني را من النت ابزخت مول اخو اللهم سي انتاي مو ياخم داتا بحالي اكسترا بتي غني بدمي قد صحاف نيرو مارسيتي مو ياخم انتاي خما بي درجه اللهم قال حجي سو ادلايس لز خونه طراي نزس سرحلو دولو تبلا بتعدي
0: انا هما راخون حق زربا كان زي أبو زحمار أخونا فلتني من أربعة تحلو تسمق جن أنا أجي أرى أخو سامز بالكو سمتها إذا على نسخ مجرى حجنا أو كذا سريعة جن أدي أبو زحمو أصلا أخونا أنا بعلم ذي فلتكم
1: أوكي
0: كم كم تجبروا تاني تجبر السوب على خارج كتير على كا جن بعلى حجي أبو زحمار أخون كم زبالكو تدليها ما قد يعلم مثلاً كت حتى تدخلها جن أو خم نسخ من صمو حساب نزمت ولا كذي كمو كورب خن خنجر علينا ولا تبع بعتر خم دلوا من الب نص أم حسب نخر خان حتتك كمو خد خد كبر عدل عدلات كتفتر كمو خنجر علينا ويسب فولتو من الب كم دروج حكم من الب عندو كن صباح فولتونيو
1: ترى ديكا بحالها من الب توم أبتعد دلوا دك حاو بهادك أو كهادك أو مهاجلة مالتن يوم نعنا هخمو زم أبذلهم كادك أنا يوم أحواتكم يوم إن درت ما هيرم سي مع رهم ساتهمون نفعاتهم بلشانكم زخانو فردي كل حدايو جن اتعدلات زي سفحنا إيه تكنيك ناي إنتلجنسي أبزي أب أوروبا سلوزلو نعوقن نعوم من ملوات زبلت زي كينو صحتكم كأوم بليزكم يليكم كن كبلال زي ليكم كن ناتكم عدلات لسفحن ناتكم فلتت انت راح حجيزكم أم وين تسرحون دي اللي مويا دي اللي خلت عقم انت را أبركتكم لا نتعدي ناتكم سلزخونات يعني حلاف النتن متحزام تيا أوكي إيشو ده يغنيلنا من الوقت كتب لون ترى دلوا هينو نعاها قديفنا يعلنا مدره ودينا هنا بعناقن.
0: أنا ترينا عهم خمس جنكم دليا. ميغني لي يغني لكم دعاتكم مني بدعم خمس جنكم. نوى. Thank you so much يغني لي.
2: Okay. خمس جنك رئيس.
1: حار رئيس يغني لنا إحنا ونودينا لنا. Okay. Ciao. بروح معلتي.
0: بروح معلتي نقول لنا. آمين آمين.
1: Okay. Ciao. حار.
0: Ciao ciao.
2: اوكي كورات غطا تلت مدبنا بار خمتي تكتلو صنو حكوميو زنابرا مدبنا عبزي خن ودينا والاتم مدب دحرينا زلو ايمسون جن خم حقي قديف كايختو تصلا زلها زلكا زن حموشتدا وسيدنا لمالنا مسيقريتا مالاتيو نزينا يلو محيدنا لكم زغرامنا بدم انا إساس تسفاي
1: انا ميكيلو اللاي ابكالا قطان سي عن رخب دهان كنيو بروح سنبت عوتنا حفاش